الرشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

الكافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسب

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

الْكَهْفِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

0: يَحْسَبُونَ
1: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: الحب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن صلي على سيدنا من البريه وعلى محمد وأن سلم على يا باقي الخير سلمة الولى فسلم وَفِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَاتٍ مَغْفِرَةً تَنزِلُ مِنْ سَمَاءٍ وَفِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَاتٍ مَغْفِرَةً تَنزِلُ مِنْ سَمَاءٍ يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

0: يا من لا
1: يكفيهم
0: عزمدا صلى وسلم سرما عليه في عليه والمتبي إليه وسلي يا رحمن في تسليمي على النسيم.

البسملة وجنّنا عن غزوة بعصبرة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل غزب المانعة وطولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وطني أوطانا بغرمة الألف بالتعرس خلي لي العصمة يا محمد.

سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسارك ووجيه الشيطان والمدائكة لخيرنا بلا رسول قائدا وتنبه مصدى الواصلا ولا رسول بازلا ومفسدا وليكن بالعركات زمرا وسكنا بمايا في يوم

وليكن بشيرا ببصمها وليأبها يا سنبها أجوبة لكل من سبقها وليأبها سير سر معصومها.

ومثلنا وحبيبنا لا يقطع وليها بأهل ابن القيم إكرام سيره في وسيط

أسلم كل يسر مغفرا ولي بميمي مع الرؤيا جميعها طيرا علما بالرؤيا يا ربنا سلم وسلم.

وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ اسْمُهُ مِصْدَاقٌ وَلَا لِوَاسِطَةٍ وَسَلِّمْ عَلَى مُبَشِّرًا

مسلما عليه بالاهل الكرام وسلم واسم سليم من الزرار وسليا وسلما

ربي أصابني بالعجز ومعيبي يا من به لذلك صل على من الزمتين ولا لغى الأصابني تسليم.

قال الذي هذا اتباع المصطفى والمرتضى والمجتبى وسلما والآل والصحابة وبسقاء أهل الصحابة.

وليكن به من خلق الإسلام. صل وسلم عليها خير ربي على مقرب ثم تهشفي والآل والغزال هذه الأخبي لا باقي وسمري بوددي يا واهب العلم الجلال في الدنيا. صل على

وسلم عليه بالعلياء وسبقه بالجوالب العاد يا ربنا صل على مسعود.

كل مستقيم فالسلام. صل على زمرة المهدي أشعر بالدرجة الرفيعة مع سلام دائم البلاد وسامي الكرام والمعالي. صل وسلم على

فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فزيم فز

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم

إذا له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن

يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

0: لسقوا منهم بما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن
1: ki nga xamne mo la sun bon yabal ci mbolim bindef yep muy sangum ñep sangu nit ak jinne sangu ba arab ak ajam sangu mbolim lu yalla bind sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di serigne sunu serigne sangu sunu sang yaakar sunu yaakar ki yalla bind ngir bopam walbatu bind ñepp ngir mom lu yalla bind yeen saas la motax yalla bindu la borom bu neewon lawlahu lam yakhruj ad-dunya min al-adami suwara mom aduna dom dar dom la sin dubana wa huwa al-habibu allathi min ajlihi khuliqat khalaiqullahi kal amlak wal bashari wa kas samawati والأرضين خاطبة والبر والبحر مثل الريح والشجر وهكذا الجن أيضا ما بهائمها وكالجمادات مثل النبت والحجر كون لا يالا بند موتا يالا بند موي ملائكه نيت ني اسمان دي صوفي جي جيري غالو لي غربي جيني بايما جمادات دي غانتا كاك داي يالا بند salaas la mata sun bom bindu ko lepp la leer ci ak leeram la leer min noorihi kullu noorin saatan bi sana nooru ndujomi wa nooru shamsi wal khamari leer leer yak jant bi lepp leer li leer mi ngi jale leer ci leer yantabi sallallahu alaihi wasallam

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله خالق البريات فاتح أبواب الخيرات لمن سلك سبل الطاعات.

الذين أذلوا الكفرة الفجرة الأراذل ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم يتحلى فيه الجبار باسم المنتقم وبعد عباد الله أعاذنا الله وإياكم من شر كل جان الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وخاب وخسر من عصاه اعلموا أن شهر ربيع الأول شهر عظيم وفضله جسيم فيه ولد خير الأنيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم تبلج وتشعشع فيه نور الإيمان وضعفت فيه سلطة عبدة الأصنام والأوثان فيه إيوان كسرى قد انصدع وكان له سمك مرتفع وحدثت فيه أشياء لها دلالة على أنه سيكون له نبوة ورسالة بأحسن صفة وحالة ألا عظموا ليلة مولده الشريف على وفق سنة النبي الحنيف بقراءة كتب العزيز الغفار والإكثار من التوبة والاستغفار والتفكر في آيات المصور الجبار وإطعام الطعام الشهي وسقي الماء النمير بغير إسراف ولا تبذير ففي تعظيمها فوائد وفضائل جمة لا تحصى ولا تعد لكل مخلص مسلم ركع لله وسجد ينال جزيل الجزاء والثواب ويفتح له ما في الجنان من الأبواب قال العبد الخديم عليه رضوان الباقي القديم تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة به ازدياد المنة لمخلص معظم تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة به ازدياد المنة لمخلص معظم أيها الناس نجانا الله وإياكم من شر كل ذي ضر وباس إن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قد مدحه ربه بالخلق الكريم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وأكد ذلك شيخنا أحمد بمبا في قصيدته الموسومة بمقدمات الأمداح في مزايا المفتاح بقوله لبست ثياب المجد والفضل والعلا وفيك من الأخلاق ما أعجز الكل إنه نبي زاهد عن الدنيا الفانية مقبل إلى الدار الباقية

متواضع كثير الحياء لين الجانب جواد لا يميز في عطائه بين صديق حميم وعدو لدود مشاغب ولا يفرق في سخائه وكرمه بين الأقارب والأجانب يحترم الإنسان ويكرمه ويعفو عمن يظلمه وينصح المسلمين ويرحمهم ويمر على الصبيان ويسلم عليهم ذلك الذي من اتبع سنته فاز بالدخول في الجنان ومن حاد عنها واتبع هواه وضعت الأغلال في عنقه وهو في النيران لا قدر الله وإلى ذلك أشار الشيخ الخديم عليه رضوان من الباقي القديم بقوله إذ في اتباعها تكون سالما وفي اختلافها تكون ظالما إذ جمع الخير في الاتباع وجمع الشر في الابتداع ذلك الذي أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق إلى نور الإسلام المتلألئ في سائر الآفاق يغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين

نحمد الله بارئ النسم ونشكره على ما أولانا من الفضل والكرم ونصلي ونسلم على من بعث إماما ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته العابدين الخاشعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن الله خلق الخلق لعبادته وبعث في كل أمة رسولا يقتدى به في القول والفعل والسلوك قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يجب علينا أن نؤمن به ونطيعه ونجتنب نواهيه قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يجب علينا أن نحبه حبا يتمثل في التمسك بهديه والعمل بتعاليمه قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فلنتبعه ننال محبة الله ربنا ومغفرته لنا ذنوبنا ولنصلي عليه ولنسلم كما بذلك أمرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح والرقابة صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى فذكر بعد الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
1: الله
0: سمع الله لمن
1: حمده
0: الله
1: أكبر الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الله
0: سمع الله
1: حبنا الله
0: الله
1: الله
0: الله
1: الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين عليه وصحابته أمين وعمه ذي الحبل المتين وعلى من أرهم إلى ورحمة الله تعالى وبركاته جنابنا سنتي السن برام سبحانه وتعالى جلية مصطفى صلى الله عليه وسلم جاجف الشيخنا أحمد الخديم كان له بكرم إرباح الخديم ليو أكسيار كندر ru teddi wi nu tabbi di wéru gamu ngëndi mi def sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamne mo la sun bon yabalti mbolam bindef yépp yépp sangu ba arabaka jam sangu mbolam lu yalla bind sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di serigne sunu serigne sangu sunu sangu

نميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: وسلمك في الجبال كلا يليق خروجي في الماء والمطر مولاي صل وسلم.
1: Université Cheikh Ahmed Papa.
0: وعد محاوتي أشار من ورق وكل حرف غدا.

مخلوق فمن يقله جنا لنا قاد موتار ولا بالإلهنا كتابا عزيزا سبيلا.

ذاته برب ريما يزال قد رحمنا يسر رسول الله تأتي بقوله يدعو لنا بسرعة.

علمني حبل لداك الانبسار مرسي الذي فارسني وقد بصار بالمجتبى وجدت عند داودي ما قاد للمنى بلا تساومي الى النبي وجدت في البلولي هدية انا وانا كل ولي ملكت خير الخلق عند بابلي سرا به ملكت كل مغفلي إلى النبي وجدت عندك الوهاب ما لي سواك في أسراق الملوى.

أعاذني من الشيطان. بدأت بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم المالك الأزمان.

كل بار يغلق عند ذي الزمن إليه تنور يا روسي يوم التقدم سواه يغسل على الشفاعة التي منها عجز سواه كل يوم الأجل وعد النجس

سلام رب العرش والسلام على الذي لا نبي الغلام سلام رب العرش والسلام

عليك شكر ما لي على النبي رحمة كل أقرب وأجنبي هذا هي الإكرام عزيزا قولي عبد القدير وسر خليل من كان لي بقولي عبد الله قديم خير القرن ما كان الغلام

قصدي مدني الباب جميل مددا بالمنتقى الذي لسان سددا مدني الباب جميل مددا بالمنتقى

الزبير واقف في مجلي من غير وبسعيد وجع في المجلي من كل ما أخاف من تجني.

ونبي القلب لقيس الكرما بجاه إسراك لهب الإسماء وتكبني أوال يوم الهمة بجاه أسرائيل كن يا كبير نور حياتي وكذا بعد الرهيب ونا توسلي لمن يدعو به.

بالقلب والفم علي نور ما وقالني هدى وربي بالآيات استغنى مغنمي شكري وجوادي وعندي لنابي علاني بقرآني عزيز المعزمين.

بسم الله يا شيمي سهني الله قد ابتدأت بنصمي دوري الله بسم الله يا شيمي سهني الله قد ابتدأت بنصمي دوري الله دوري يديو جداد المصطفى وأمه روى مولد المختار يا الله حبال مكر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغلن تخاو دغلو لي ما محمدنا من مولد الحرب من شور يا الله مولد الدايه نزر لا وي بي ولا فو نخ يم جاي يا غم من يا الله دماي خمال جاي دا مولد لو دون صور نخ يالا فن تولنا يا الله يا الله hana mama way yaram waye kon bu xam xam ci lu tak tag yonem war mo yalla xam yalla xam fa mu del yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bon xam ko kayela dana foy turi mamam maqariqin al mujasad bu mudade bo bayana min faydi bahil manawi يا مديم لنا خرف زان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولد مناوي والبرشنج يا الله نرى مايك سي نيو في كبه دو فنيو ما تخ ما بولا تسيم مولد يا الله محمد خير خلق الله في ابد يا الله سمي هل يدهر يا الله محمد خير خلق الله في يدك يا الله صل علي دهر يا الله لولا ما كان ملك الله منتسما دنيا واخرا من الاسماء يا الله قد كان نورا ولا له ولا قلم ولا سماء مع الاملاك يا الله ولا جنان ولا نار جيني ولا أرسل وفرسل مهر أنهار يا الله ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مهر أمتار يا الله ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياو يكيز يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والإنس والأنجار يا الله فالكل من نوره رحمن أوجده لولا وما كانت الأفاق يا الله مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يا الله يا مولد المصطفى هيك نجتنا أسقيتنا من هيون منك يا الله يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البراء يا دهر يا الله يا مولد المصطفى فرقت كربتنا كسوت ناقدة الأنهار يا الله يا مولد المصطفى فرقت كربتنا كسوت ناقدة الأنوار يا الله يا رب احفظ بجاه المصطفى كرما واستروا بي في داري يا الله واكر نظر يا المصطفى كرما دارا دار في مسجد منك يا الله وصل يا نبي تسليم حليبي وغيرها بريان يا الله لما اراد الى نرس مالكنا تدين نور رسول الله يا الله خلق دوا فسمعها بقدرته زجرة الخلد واليقين يا الله كرب يا الله حمل يا رب محمد ما لبين من جامه ويسبال يا الله

ñanam ci wanga asram bindam ba mo jara ya ki meri hadina cey setam dayalo mo bindu leer ja ci jira yel wus lako def dalam jamaal misalo ko balo sabal no fobe juroom ñaar ko gijun ni baat ci kaw garab da bi ismillah yalla bur yalla jox ko fe mer atul haya imu yor ba leer ja setu da gis ba bam balo bacin ba dal di sujud ngir kel sa delu taxaw juroom yoon ni dugal fa gindi yalla juroomi julli mata yesu len mana ba ni mom la jekale ke loru kela ni noori rabbil wara anwaru kul dad habl al qalaiq fil mariyi yalla anwaru sabihi ni noori kul khat wal anbiya wa jami rusul yalla leeram nga jaamuna leeru rabbu wodi ko war lu mat bi xam ni al filham yalla leeram nga jaamuna leer ak rabbu wodi ko war lu mat bi xam ci ni al filham yalla bu yalla dal di digal leer yo yep ñu war ngir jaamu leer ak rasulullah yalla tafo wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq hazanur yalla ni war di war alu alu hami maluko ful bilandi wa shukri wa tasbih yalla bu yalla xol leer ga moy lox far ba ñak ba sap di dok dok di haya ni mu yalla ñanam ci dok ne ci ko ba ba karo mar usman shuma halim wa ma yalla bu del bi ndat ci tokin yoyé won ci la sal malaka ya harasat kursi yalla wal anbiya wa jamir si wal kurama wal ayi wal khalam mazas yalla bur yalla na xali mam goge bindal ma ci ko ma garu aw sayako lu de la yalla muna ko man ana lan lay jekke bindu buir ya rabbi ya khaliqal asya yalla مناك أن لا إله لا شريك له إلا الإله وحيدا بين الله محمد خير خلق الله في يبقى سلالي إله خلق الله بي الله تدي رسول الله مدنا مجي بغر دلي سجود فوق الله سجود نتي ميلا فوزي يما شغل مجل محمد أخيتم يا الله مبين حجنا أخي ونري يا مير والهور والدور والبلدان يا الله تبين جانا ما أتان غوري يا مير أكي شاكيد يا أجانا يا الله يا لعنا حليم أمضاك بن الدم أبار مركل مؤمته أولو الحسن يا الله نال ما كل مصطفى يا غيث مصنبة يا غير بالخبر نورنا يا الله نال ما كل مصطفى يا غيث مصنبة

0: يروا ياي ذكر الله يونس قال بجيدنا قبل الكون يلا كرمنا يلا تحل أرم يوم دونا لشدك المنتهى مجام يلا شتون ألف اللام فاذا جاد مغم نرجع مرب وراء خبار يلا بري الله دالي وصل لأرم وكمن لزاد من شماء الله يلا خمسون ألف اللام فاذا جاد مغم نرجع مرب وراء وهاب يلا بري الله دالي تخل لأرم وكمن لزاد من شماء الله يلا هاربهان الام فوقك كل داد ديام رب وراء فتاه يا الله ويا الله دل تحل يرم غلاك منو لغانس من شماء إلهي يا الله فمير بن الهم فوقك المهم ديام رب وراء رساه يا الله
1: Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons qui tout bandam.
2: Da ñu fekk rew mi lendeum ne ña daan ubi lamb mu def leen eleman te gne lay sal bocci wul jaasi ñaw ko xalimam ci la jël wéccé ko ñaw ci jaasem orienté ci nit yi ba fo dem fekk mu samp fa mawdani mom fa jahada fiha bi siyasati wan nada wa ilmin wa ilmin fahtada kullama tadi ñi ngi señ alingi muni cheikh alhadj mali da ñew ngay sar xolal samp jakkay juma yaangi jakam yaay bo dem ci keur seri adambaari tol sañna taxaw kuy jombu ko tol baangi waram yaangi may mi rafet naka na bur yalla dolil koy ngeerum ndax yeyon nako ba mo tax xolal fasarat zawaya fi quraha jami'iha mila am di fawtin raqina wa sujjadi ñu ni ci ñal ngey mu ni te buñu julé ba paré lal mbalan ma nasiril haqq bil haqq didal li aswati fi kulli yawmin wa laylatin dawiyun lada kulli zawaya wa masjidi motax serigne baba fern ki dal faaw ma delo ko ñukkal dal aja qalbi min khayalin
1: université cheikh

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هاكي سيدي مصطفى عندي لي نوي نبالا نيو
1: سيب. السلام عليكم.
0: وا نيغ لي ديغ بو باخ.
1: لا باخ
0: وا من غا واخ وا من غا واخ تيكو لي ديغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المكين وعلى آله وصحبه سيد الدوان والتمكين سيدنا أبو الأحد نيلي نيو دي نيو مبالم ودي تير رجبي غور جيجين من لو بلين دوكيل كي شهر المبارك شهر النجاة في الدنيا والآخرة شهر سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام na bi sante yalla julli ci musalli sallallahu alayhi wasallam non lako waxe non ñu bëgg waxtane sidil awwalin wal akhirin la ñu ci ay ngeenelam ñu kay faral di waxe muhammad nihmatul husna muhammad mi nga xamni xewalu kawnu bi la wala xewalu kawneyni ci dunya wal akhira waye di xewaluk saqaleyni al jinn wal ins itirangay adina itirangay al akhira muhammad ibn abdullah waye di ngeen di tiranga di ngeen di barke di ngeen di texe